الحياة القادمة سأجد الإيقاع مرة أخرى، رقصة الأرواح خطوة بخطوة، حتى ذلك الحين نغني أغنيتنا الصامتة أرواح المفقودة.